0: for today's hits and all-time favorites. 102.7. Let's go. This is your radio, your station.
1: This is East FM. صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاميلتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.

0: You're listening to 102.7 East FM.
1: صدرت دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: The station with the best music.
3: It's East FM.
4: It's East FM.
5: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.